0: حالات سخت خراب سو بولا اونزس کلا دون لی بو غلا دون لا سبکن کن کلمان نه اصول دین نه فروع دین کن غلا دوباره زرچوک نینا اموس ده اصول دین نه فروع دین کن زرچوک دون زره چامنا کوی موت سو نینا مسلمان کن نه دون سخیون سه ده امو دفن بس کی ده زکریاس کلی امو دفن بس اللهم صل على محمد وآل محمد خدا سنتان لدين الإسلام يحكام في نكام البايت توفيق شبه بس آمين يا رب العالمين وآخر دعوان وما علينا إلا البلاغ.
1: تغزين تس حاجي هادي كنار روشنين ينين جود بين كستاس تدخي پروت چوكت ين مزد محمد علي مليس قطعم قوات
2: مظلوم كربلا حضرت امام حسين علیه السلام بسم الله الرحمن الرحيم.